فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا

0: أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian tadi tazkirah bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Salih.
2: Radio Malaysia Pahang FM.